0: في
1: راديو من لوكاس.
2: U kunt de moskee luisteren zonder een koffie.